تكف في تجاو دايما الخول دي ذا كامل دانس دي ذا دانس دي ذا كامل دانس اي واي اي لاف واي اي هاف ا فريند هيز كول جون.